0: شوف لا خليك الا ما تي الا ما تساليتي الا ما تدوزو السوق شوف داك السمك المول الجمال ديالك راه كنقول لك شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: سوم كونسيرتو 88.5